0: اي درب تدخل له لتلمسان يحكي لك حكايته ويقول لك اجي لعندي وانا نحكي لك حكايه مدينه تلمسان.
1: قصتي ترويها ذكريات اجدادي. غدوت مركز اشعاع حضاري وثقافي وملجأ لعديد الدويلات الإسلامية من مرابطين وموحدين ومرينيين، فشيدت بذلك أهم معالم التي اعتمدت في رفعها على الطراز الإسلامي الأندلسي بحضور إبداعي متجدد لفن العمارة والبناء كالقصور والمساجد المدارس والمنازل، كلها انغمست في شخصيتي ونصبت بوادر هويتي فأعقبت تراث عمراني. جعلت في أبهى عصورة لأزف على أجمل مكان فلقبت بلؤلؤة المغرب العربي.
2: المعمار هو كل ما خلفه لنا أجدادنا من تراث مبني، من مساجد، من أضرحة، من مدارس، وأيضا من قصور ومنازل. المعمار هو كل ما خلفه الإنسان، عبارة عن حويصلة لما عاشه وعايشه من تيارات مختلفة. وإن اختلفت أنواع المعمار بأنواعها وطرزها المعمارية، ولكنها تصب كلها في أن المعمار هو ترجمان للهوية، ترجمان لأفكار، لعقيدة، لاعتقادات، لمناحي نفسية واجتماعية انعكست في هذا التراث المبني.
1: أبهرت بشكل المماليك والسلاطين، وسحرت بإتقان ملامحي كل مبحر في تراث بلادي، فكنت بذلك رمزاً أبدياً يتصدر مجالس الحكم التي لا تخلو من عبق الفن والجمال والإبداع. فحصنت بحكمة وحجبت بثوب الشورى فلقبت بالمشور.
2: لقد كان مراسل بن زيان عاشقا للفنون، ولذلك حينما استوطنت تلمسان وتحكم فيها أول ما حرص عليه هو تحسين المدينة من الجوانب المعمارية والفنية. ولذلك نرى أنه أنشأ المساجد والمدارس والمنازل والأضرحة. ولعل ما فعله مراسل بن زيان كان فقط نقطة انطلاق لمن أتوا بعده في أن يثروا هذه المدينة بهذه المعالم الرائعة التي نحن اليوم نتحدث عنها وبها.
3: فترة الزيانية هي اللي عمرت بزاف، ثلث قرون ونص، كانت عدة منشآت واللي عرفت الازدهار في ذيك الفترة اللي فات عليها 33 تقريبا ملك. كاين اللي عمر بزاف وكاين اللي ما قعدش، واهمها اهم الملوك اللي بناو المنشآت لهنا العمرانيه واللي خلاو بصمه في التاريخ تاعهم نسبوا يغمراس بن زيان، من بعد نسبوا ابو حم موسى الاول، ابو حم موسى الثاني، عبد الرحمن بن تشفين اللي هو معروف بالمنشآت بالك العمرانيه اللي كانت بالكثره فيه، من بينها القصور اللي نبنات في تلك الفتره.
2: هذه الباحة التي ورائي هي نسخة مصغرة عن غرناطة، وهو موجود أيضا في مركز الأندلسيات نفس النموذج المعماري عن القصر الحمراء بغرناطة. وهذا ليس نقلا، ولكنه امتداد لأجدادنا الزيانيين في تلمسان، لأنه تلمسان حينما نتحدث عن الفن نتحدث عن الفن الأندلسي الذي أتى من غرناطة ومن إشبيلية وقرطبة، وطبعا استقر بتلمسان. إذن فهذا فقط امتداد أو استمرارية لهذا الفن لفنون أجدادنا وتموقع بتلمسان.
1: أسواري شاهقة، هندستي فاخرة، فالفخر مبدئي والجمال أسلوبي والتاريخ حافظ هويتي، حيث مسجدي الملكي قوة إيماني، فهو اليوم متحف مفتوح على بقايا بلاطاتي، قلعتي حرمتي شاهد على عراقتي، ومستقر حضارتي.
4: المشور له قيمة تاريخية كبرى، مرجع تاريخي فني معماري هندسي، كل هذا دلالة على أن الجزائريين يفتخرون بتراثهم، ولذا يشدون الرحال من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب إلى تلمسان لرؤية هذه المفاخر، هذه العمائر، هذه الأوابد التي تعيد إلى أذهانهم المجد، المجد، كل المجد.

0: هذا القصر هو يعني آية من آيات الفن المعماري، به تقريبا جمع المؤزيانيون كل ما كانوا يحبونه أو يسعوا إلى إظهاره في الجانب المعماري والزخرفي. الزخرفة الزيانية من أروع أنواع الزخارف، يعني في الرقة، في الدقة، في طريقة الصنع. حينما قمنا بالحفريات في 2011 وجدنا سهاريج زيانية بعد الحفرية، سهاريج زيانية مرصعة ومزينة بالزليج. إذن فالزليج كان يوجد في تلمسان منذ القرن 13. الزليج جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، يعني بألوانه، بأشكاله، بتفرده، لكنه موجود. إذن هذا الزليج اليوم شاهد على أن أجدادنا الزيانيون قد حملوه من الأندلس واستخدموا الصناع من الأندلس لصناعته وتحسينه وترصيعه واحتلاله لهذه الجدران.
1: الفنان اللي كان يخدم الزليج كان ينطلق من المربع، من الهندسة المربع. رغم المربع نخرجوا النجمة ولا عدة أشكال في الهندسة انطلاقا من المربع، والمربع اللي هو يرمز إلى المكة المكرمة. مكة المكرمة هي مربعة. نشوفه من جهة الألوان، الألوان تانيك. نشوفه في الأول الأسود، الأسود اللي كان يرمز إلى سواد الليل، الأبيض وهو إلى السلام، الأزرق إلى البحر ولا إلى السماء، الأصفر وهو إلى لون الليمون اللي كانوا يغرسوه كما احنا نشوفه هنا في تلمسان تانيك في وسط الدار، نصبوا الليم بالبزاف ولا لون التراب. واللون الاخضر بيان سور هو كما اللي نصبوه، اللون الاخضر نصبوه في سواء في الجنه الخضراء ولا في لي جاردان بيان سور، في البساتين اللي كانت هي خضراء. ما كانش يختار غير هكذاك الالوان. دايوغ حتى كي نشوفوا لون الزليج كي ندخلوا للمشور ترتاح نفسيا كي تشوف داك الازرق مع الابيض مع الاصفر.
0: الفنان لا يختار الالوان يعني صدفه، انما يختارها حتى تزيد من بهجه المبنى. كلما كانت الألوان زاهية كلما أحس الساكن بأن هناك بهجة تضفى على المحتوى يعني الذي يعيش فيه.
2: أنا من تباينت كتابات التاريخ في أصل وجودي ونعمت الحضارات بجناحاتي، فكانت عناوين صامدة شامخة شموخ بقايا آثاري. دار أبي فهر ودار السرور، دار الراحة ودار الملك، شكلت بها موطني ومكان عبادتي، فأضحيت منارة للعلم وللعلماء. قصري الملكي مرصع بزخارف كانت ولا زالت رمز ثقافتي. كتاباتي مهما طال الزمان بها عادت

0: وبقوة بزيارة الأجيال، فتفاصيل دقيقة فريدة تحملها أعمدة وأقواس، أساسها التوازن والتشابك والتناظر بأشكاله، والتشعب يليق مع التكرار، فالتناوب والتناسب بفعلهما تزدهر البنيان بإتقان. أما أبواب الخشبية والشبابيك موجهة للحصن، بها سر يحفظ حرمتي وأسرار ملكي. كذلك الأسقف بها شكل فيه شفاء من الأسقام، أما الخضرة والماء فلا يمكن من دونهما أن تكتمل جلسة فنان.
1: الزيانيون أيضا عرفوا باستعمالهم لعبارات العز القائم لله، الملك الدائم لله، هذه العبارات التي كانت دائما في محاريبهم، في محاراتهم، في أيضا في سكناتهم، كان هناك وكأنه تمازج بين الدنيا والآخرة. الفنون كما تعلم حينما تتداخل فيما بينها ويكون هناك حس عالي، إدراك عالي لقيمتها ولحيثياتها، يكون ذلك المزيج أو ذلك النتاج أكيد رائعا.
2: لما يدخل أي مواطن جزائري فهو يرى ذلك الشموخ، يرى أو يشم أو يشتم عبق التاريخ، والكثير من الفنانين يلتهم أو يستلهمون من هذا التراث من فنونه، وبالتالي أكيد أنه مرجع ووجب أن نحافظ عليه، بل نثمنه، والتثمين من خلال الزيارات، من خلال الكتابة عنه، من خلال التنقيب عن الأثر وإظهار ما هو طبعا مخبأ تحت الأرض، لأنه لازال الكثير من بقايا القصور تحت الأرض.

0: حتى نتواصل تتواصل الأجيال وهو أيضا اعتزاز بشخصيتنا بفنوننا. فلا بد من الضروري جدا أنه حتى في العمائر في في في لابد من أننا ندخل الطرز الهندسية والمعمارية التي نجدها في قصورنا في عمائرنا المختلفة، سواء قصور أكانت قصور أو غيرها أو مساجد أو بناءات دور قديمة.
1: المعمار بتلمسان فسيفساء حقيقية، يعني قد تمر على منزل به بصمة زيانية، ثم بعد ذلك تمر على منزل به آثار موحدية، ربما على منزل به بصمة عثمانية، ولكن المعمار بتلمسان له بصمة خاصة، له هوية خاصة، له حتى الشخصية إذا أردنا أن نسميها شخصية معمارية، له شخصية معمارية متفردة.
2: عدة منشآت ترمت في تلك الفترة في عاصمة الثقافة الإسلامية، من بينها قلعة المشور، ومن بينها القصر الملكي اللي معروف الكامل الشعب الجزائري كامل راه يعرفه، وكم راهم يجيو يزوروه من تلك الفترة، كم راهم يجيو يزوروه يقول لك خاصنا نشوفوا الملوك بنو زيان كيش كانت تلك المعيشة ديالهم، الرفاهية اللي كانوا عايشين فيها، ونشوفوا تانيك المسجد الملكي اللي قعد اللي بناه حفيد يغمراسن في 1310، وهو أبو حمو موسى الأول.
3: وجاءت احتفالية كان فيها الأثر والتراث، استعدت فيها بهائي ونظارتي بعد دمار السنين وحطام اليد البشرية، استرجعت من خلالها تاريخ أجدادي وحضارتي، فكنت بذلك أحسن ممثل وأقدر حافظ لتراث بلادي.

0: هناك قواعد في الترميم، من قواعد من مبادئ الترميم سي لوثنتيسيتي، يعني الأصالة، أنت ترمم وفق ما هو وفق الأصل مع التمايز لا ديستينغابيليتي، حتى ندرك ما هو الأصلي من المرمم، من القسم المرمم. وياما اكتشفنا من مواد استخرجناها وحولناها إلى متحف تلمسان من القطع، قطع الزليج والجص والفخاريات من مختلف الأنواع، مئات ومئات صناديق من القطع من هذه الفنون، هذه الزخارف.
1: مسيرتي مع التاريخ والحضارة احتضنتها منشآت الحديث العتيقة. متحف الفنون للآثار الإسلامية شاهد على ميلادي ومستقري. أجزاء من قصور ومساجد ومدارس حاضرة لتبيح لكل مختلق حقيقة هويتي.
2: وقت الترميمات صبنا عدة قطع من الزليج مازال محافظين عليها الداخل، وخليناها خصيصا باش الزوار يعرفوا بدي النمط الاسلامي كيفاش كان ينبنى، ولا المعمار الاسلامي كيفاش كان ينبنى، سواء من الكتابه الخط النسخ، الخط الكوفي، الخط النباتي، الهندسه النباتيه، ولا في الزليج.
3: المشور هو آية زيانية بامتياز، هو ما خلفه لنا أو ما خلفته لنا العبقرية الزيانية بكل معالمها.

0: كريمة في الضمير.
1: هذا من حسن الحظ أن هناك بعض المحاولات فيه بعض الناس الذين لهم لازال لهم وعي ودراية بهذه القيم التراثية. فطبعا في دفاتر الشروط يفرضون ذلك على المهندسين أو على مكاتب الدراسات، وهو ما يجب أن يقع لكل العمائر.
2: صحيح أن هيكل اليوم مستحدث، فيه ملامح بارزة بقوة الفن والمعمار، مطار يستقبل الحبيب كما الغالي، بطلة تنحني لها الأقلام والألوان،

كان لنا دور سواء في المطار أو في لأن درسنا في الجامعة أيضا، وطبعا حاولنا قدر المستطاع أننا نوجه فيما يتعلق بالعمائر، أننا نعطي تلك الملامح من خلال العناصر الهندسية.

أما لثقافة فلها قصرها يستقبل الأميرة والأميرات، جماله في تلمسان ساطع وعبرة لمن لا يعتبر في البنيان. سأزيدك، وفي الأندلسيات فسحة خالصة ترتحل بك من عصور إلى حضارات

0: شروط الحياة بها متوفرة على مرأى الأعين والأعيان، ركيزتها انسجام وطبيعة، عناصرها صممت من فراغ، هي في وجود فضيلة يحل فخرها على الأسلاف والخلفاء.
1: الزائر هنا يصيب يعني ملخص عام من ساعة ماذا كانت الإنسان عبر التاريخ فيما يخص كل المفاهيم وكل يعني الرؤى اللي كان المهندس المعماري منذ آنذاك إلى الآن كيش كان يخمم. احنا حوسنا نلخصوا يعني كامل هذه المرحلات وكامل هذه المفاهيم يعني في مبنى واحد. الزخرفة التي استعملت في مركز دراسة الأندلسية هي يعني نفس الطريقة اللي استعملوها يعني أجدادنا في عدة مشاريع كالمساجد والقصور، والزخرفة يعني بذاتها هي يعني التقاء ما بين العمل الإنساني والعمل الطبيعي فيما يخص يعني تجسيم كل ما هو يعني نباتي أو خطي أو هندسي. تعملنا خاصة الزخرفة الهندسية ويعني وزناها مع هندسة خطية، خدمنا شعار اللي دائما نصيبوه في هذا المركز وهو شعارنا إن الله جميل يحب الجمال. الشعور تاعي كي تشوف الإنسان يستعمل الفضاء اللي انتنا تخيلته، يعني ضربت حسابك باش يكون يستغلوه غير 10% حتى تصيبوه يستغلوه 100%، إذن هذه الفرحة تاعك لأنك قد وصلت للنتيجة اللي لك حبها.
2: بالنسبة لسوالينا وللأحفاد ديالنا وللأولاد ديالنا اللي راهم عاود ماجين حتى هما يفتخروا بالتاريخ ديالهم والعمارة الإسلامية حتى هما يفتخروا بها بالبزاف. إلا ما عندكش تاريخ وما عندك حتى هوية ما عندك والو وما تنجمش تستمر.
3: من يفقد هويته فلا هوية له، لا وجود له، لا كيان له.
4: مثل هذه المعالم تحفظ للجزائر هيبتها وتجعل منها قبلة سياحية بامتياز،
3: فلا بد علينا أن نلتزم بخصوصيتنا، فالقرية قرية والمدينة مدينة، والمدينة الوسيطية فهي وسيطية، والمدينة القديمة فتبقى قديمة بطرزها القديمة وهكذا.
4: نتمنى أن نحافظ على هذا الموروث الحضاري حتى تبقى الجزائر يعني قبلة سياحية، والجزائر غنية بالقبلات السياحية يعني على اختلاف أنواعها وأشكالها، إلا أنها فعلا فسيفساء حقيقية للفنون والعمارة.
2: أنا كي نهضر على التاريخ سواء على الجزائر ولا أي منطقة نفتخر بها، خصوصا تاريخ مدينة تلمسان اللي هو تاريخ بلادي والمنطقة تاعي نفتخر بها بالبزاف. خاطر علاش؟ كانت عندنا مكانة في التاريخ ومكانة في العالم الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية.
0: أنا زينة الفرسان اللي ماها وهواها وتلحيفة تنساها ما تنصاب في البلدان، لست إلا واحدة من المناطق الجزائرية التي تنعم بقصص وحكايا تؤكد على أن الجزائر بتاريخها وتراثها قطب حضاري يستوجب البحث والتنقيب، ساحل فصحراء فخبايا أصل وجود الإنسان بها.

هنا اختارت سرسينا الأميرة اليونانية أن تواصل العيش بعد أن سحرتها الجزيرة بهوائها وبحرها. قرقنا تشدك وإن زرتها يوما. تبدو لك من الوهلة الأولى مهجورة، ناخلها صامل وهواؤها النقي يلتقي مع هدوء البحر وأهزيج أمواجه ليكون سيمفونية من الذاكرة والحنين. ارتبط تاريخ الجزيرة بالدور الحركي الذي لعبه البحر، حيث مثل مهد الحضارات التي قامت على ضفافه وتلونت بألوانه، فأنتجت إبداعاً شعرياً حوله الفنانون المحليون إلى أغاني.

ولأن الشعوب لا تحيا خارج تراثها، اختارت جزيرة قرقنا لنفسها نمطا من الفولكلور والفن الشعبي يسمى الزفانة أو طبل قرقنا. وإن تعددت التسميات فإن طبل قرقنا يحافظ على تركيبته ويتواصل على مدى الأجيال ليرسم لوحات تعبيرية تعكس صورة علاقة الإنسان بالبحر.

0: مرحبا بكم، مرحبا بيك. انت حاليا في متحف العباسيه، هذا معاك
1: تدخل تدخل
0: اي هيك يا بنات. جناح هدايا مخصص للفرح في قرقنا، يعني ما ثماش احتفالات ما غير طبال قرقنا. بطبيعة الحال عددهم خمسة حاليا، هذوما ثلاثة برك، الطبال والزكار وثم الوراش. طبالة وزكارة في قرقنا يعني الفرقة الموسيقية ما نجموش نستغناو عليها في حتى مناسبة. كما ذكرت حتى القفة العروسة، خاصة في قرية ولاد قاسم ولاد يانك، يخرجوا في البحر وبطبيعة الحال مرفوقين بالفرقة الطبالة والزكارة. يعني الأغاني والمحتوى متاعها واللي عبر على الفرح وعلى الحكاية كاملة والفرح كامل عبر الأغاني والكلمات والموسيقى، موسيقى الطبالة والزكارة متاع قرقنا.

كي نحكيو على طب القرقنة نحكيو على الظاهرة الحاجة اللي تقريبا تجمع القراقنة في علاقتهم جزيريتهم. نستعمل الكلمة مساس في جزيريتهم يعني نوت انسولاريتي. فيها أركان، من جملة أركانها الحميمية القوية اللي تقريبا تتفق في الحس العام عند القراقنة الكل هي علاقتهم بالزفانة، الطبال والذكار سماه زفانة تاريخ الكامل. والبحث على أصول الطبالة والذكارة ما هوش تاريخي، ما نلقاوش في التاريخ.

تشكل فرقة طب القرقنة تراثاً موسيقياً محلياً غنياً ومتنوعاً تختزله الذاكرة الجماعية لجل عازف الطبل والزكرة. ورغم بساطة الإيقاع فإن تميزها يكمن في قوة قوالبها الموسيقية ومضامنها.

وقت نشوفوا الأربعة هيك المنظمين ومعهم الوريش ها هيك من عند سيد هلال العيد يطول في عمره ويزيد هذيك تشكلت في قرقنا لأن الأدب الشعبي في قرقنا متطور برشا. عنا أسماء مغمورة وقت نقولوا اسم رابح الزدين شاعر الجزيرة الحقانية مش المزيف هذا هو اللي تقريبا بناء الجملة الشعرية اللي تتناسب مع هيك اللي احنا نسميوها الوريشه.

0: من الحاجات الأخرى اللي يقوموا بها الطبالة والزكارة من العادات في كل، هو أن الطبال يمشي يجيب العروسة لدار العروس في حفل قبل كان بالجمل بطبيعة الحال بالهودج وكذا، والعروسة ما يراها حد، ومن بعد تلك ولات بالكاريطة، من بعد حتى بالكرهبة تو، والطبال والزكار يمشي يطبل ويذكر من غير غناء، والناس يشطحوا قدامه يمشيوا. عادة العرس في القرية المسافة ما تبداش كبيرة من دار العروسة والعروس، لكن إذا كان بعيدة يخرجوها من دار العروسة، هما يشطحوا بالسناجق ويمشيوا لولي أقرب ولي، فغاديك يلقاو العروس يهزوها لدار العروسة ويمشيوا يدخلوا كيف كيف، يعني مرشة يسميهم طويلة متاع 200-300 متر حتى لين يدخلوا بالعرايس لدار العرس. وقتها بطبيعة الحال العائلتين يعملوا رقصة جماعية ديما كيما هكا متاع بداية علاقة بين عائلة العروسة والعروس، وتكون ديما بعد هيك اللمة متاع الكسكسي بالقرنيط ولا كل قدير وقدره. لكن يزم يكون فما المونة هيك الماء والملح، ويزم يكون فيها هيك اللمة بحضور الطبال والذكر.
1: تتكون فرقة الطبال أو استوات من أربعة عناصر تتميز بقوة الوحدة ما بين أعضائها، وتشبه تركيبتها للفرقة العسكرية، وهي تتكون كالآتي: عازف زكرة أول وهو الذي يقود الفرقة، عازف زكرة ثاني ويسمى البحري، عازف إيقاع أول، وعازف إيقاع ثاني هو أقل خبرة ومهارة من الأول. أما الوراش فهو الذي يستلم الميل من الحاضرين مقابل ما تنفذه الفرقة من أغاني أو قوالب موسيقية.
0: وقت اللي يدور الوراش الناس تقدم نسبة متاع فلوس، هي كسلة فراو، انت في عرس وزاد لازمك تورش، هذا خلاف اللي يوقع في الليلة الأخيرة راو، هكي تكتب في كرني، أنا عندي كرني هنا فيه فرحات حشات العظيم كذا، وقت اللي يورش وقت العطاء للوالد متاعي.

رقفا مضبوطه بالطباله في قرقنا تقريبا وقت يخرج طبال ولا زكار يرقص تحس بحاجه ما هيش عند بقيه اللي يرقصوا، لانه لبسه حركته تكون مربوطه بايقاع هو يعرف عن قرب. فتقريبا الرقصه اللي نستعمل كلمه انيقه جريز دون ليليغونس هي عند الطبال وخاصه الذكر. راهو الذكر وقت يعمل رقصه راهو هذاك معناها من عنده هو كيف يبدا العرس والحفله تلمه عاده، مش هو العاده الوراش هو اللي ينادي الناس للرقصه.

0: 这些土村们某些贪腻啊，对不对？对，贪腻了干什么？木布特拉基巴特比尔贝克特贝鲁扎卡。
1: لا تخلو حفلات الأعراس والختان في الأرخبيل من تنشيط فرقة استوى، فهي تعكس تراث الجزيرة وتاريخها وهويتها، وتمثل لغة تواصل لفهم خصوصيات وعادات المجتمع القرقمي وحتى طريقة عيشه.
0: خدمة العرس عند في الفرح التقليدي 3 أيام متهريري بالحق كاملين مؤثرين تأثيث كامل من قبل قبل وذكر.
1: بأجياله المتعاقبة انطلاقا من علي واردة وسط علي وفتحي غرسلة وصولا إلى الجيل الحالي الذي يمثله محمد علي واردة

0: الانونس عند مالك بالطار.
1: مالك باش نعرض غدا.
2: شاركت في عديد العروض الموسيقيه لآلة الزكرة وسليل عائلة وردة اللي هي معناتها عائلة معروفة في قرقنة انها توارثت الطب القرقنة كعازفين على آلة السكرة او على آلة الطب. قريت لهنا في قرقنة في الابتدائي وفي الثانوي. بعد ما خديت شهادة البكالوريا كان طموحي اني ندرس موسيقى. الكونكور متاع الموسيقى ما نعزف حتى آلة بخلاف آلة الزكرة. فعديت الكونكور بالزكرة وتفاجأت من ردة فعل الأساتذة الجامعيين اللي فرحوا برشا وعطاني قدر. معناتها حسيت انه الآلة هذه تنجم تكون سبيل او اني نوصل بها لبعيد. ملي وانا صغير حليت عينيا نتفرج على سي حبيب وارد الله يرحمه، نتفرج على بعض استعلي على الفرق اللي اكبر منا ونتبع. كيفاش نتبع؟ نحط بيدون نقعد نطبل عليه في الحومه، ننقب تي وهكا ونبدا نظن هكا. الاغرام هذايا عند اغلب الصغار اللي في قرقنا.
0: مش نعدلو سكور توا على السي بيمول، نحبك تنفخ في الدرجه هذيك تولي خضراء.
2: واحنا صغار في قرقنا العريس موجودين كان بطبل قرقنا، ما عندناش فرق اخرى يعني، ما فماش عواده ما فماش فرق وتريه.

0: مثل الشام عطيز وعليا يا أما
1: فرح القرقني يكون كامت بالقرقنة. كما معروف عن الفزوع، الفزوع هو قالب آلي عبارة أعلان عن بداية العرس، عن بداية الفرح. كيف نعمل الفزوع؟ حتى واحد مش مستدعي متعدي يدخل، هذا الفزوع. عن أيضا دخول الدار، دخول الدار الفرقة بعد ما تكمل تفزع وسيئة العباد دخلوا للمحفل يعملوا موزيكا انسيمونتال يعني آلية ولحن عثماني، لحن جاي كما نقولوا ما هوش تونسي. نسمعكم منه شوية.

0: شوف لهنا مش نقدمه احنا نقدمه فما زو طبال لو يجي رامي رامي عنده بلاصه معنا ما طول عمرك ما طول عمرك انا قلت يجي رامي اش باش نعملوا لهنا اش باش نعملوا داير اللي داير اللي ثم جماعه تعزف انتم تعزفوا
1: بسرعه
0: ومش ناخذ معايا طبال فراس علي قال جاي ما جاش وذكر الفرقه شنو هي فما زوز يعصفوا طبل وزوز يعصفوا ذكرى اول حاجه فما اللي على اليمين يبدا هو العرف معناتها هو اللي على اليسار يتبع اللي جاي يقعد مؤخر شويه باش يشوف العرف اش مش يعزف وكذا الذكرى زاد كيف كيف اللي على اليمين تكون ذكرته اقوى شويه باش اللي على اليسار ينجم يتبع وعندنا هذينا نحن الذكرى عندنا هذه هي اللي نعطيو بها سينيال احنا تعودنا قبل انه العرف ديما يكون ذكاء الاغلبيه اليمين لكن فما فرق كيما استعلي كيما الطبال العرف يكون هو اليمين فما شويه اختلاف ساعات

2015 مشيت نقري في القصرين، و 2016 جاء محمد علي كمول قرقنا باش يبحث على اغاني من قرقنا ويخدم بهم 24 بارفان، وعمل كيما نقولوا جوله في قرقنا. تعرفت عليه وكان مش ياخذ فقط اغاني وما كانش مش يستعمل يعني الات، كان فقط مش ياخذ اغاني. ومن بعد اجتهدت الزكرة ساعتها، ماني قلت لكم الطبقة ماشي نفسها متاع العروض، لأنه إذا مش يعملوا على الطبقة هذه مش تعطل ياسر الكمانجات، مش تعطل الآلات الأخرى، مش صعب عليهم العزف، فلازم تكون طبقة محددة واضحة. فاجتهدت، سافرت لصفاقس، عملت موديفيكاسيون في الزكرة متاعي، وفي أول بروفة وريته أنه نجموا ندخلوا الزكرة. بصراحة مشكور جدا، أمن بيها.

الذكرى ما نكذبش حياتي من الاخر هي حياتي ضحيت على خطرها مع العائلة مع كل شيء حاولت اني نتمسك حاولت اني ما نسلمش في حلمتي خاطر من وانا صغير كي نشوف فرقة تعزف في التلفزة نتمنى نعزف على الآلة هذيك لكن مش موجودة الآلة الوحيدة الموجودة عندي في قرقنا هي الذكرى والطبل

0: حافظ أعضاء الفرقة على اللباس الذي يرتدونه والذي يتميز باللونين الأبيض والأحمر في رمزية للعلم التونسي. يتكون الزي من عدة أجزاء، وهي الشاشية، القشطة السورية الفرملة، الشملة الجروالي السروال العربي، وجوارب بيضاء اللون مع حذاء رياضي أبيض لكي يسهل على عناصر الفرقة التنقل وسط الحاضرين للقيام بلوحات فرجوية متميزة.
1: هي صحة، منورين الأولاد كل، يعطيكم الصحة. في فورمة ولا؟ هي تو إن شاء الله مش نعديو عرض مزيان مع بعضنا، نقصدو ربي تو المنتزه القرار الشرفية.

التراث باش نحافظوا عليه لازم تخدموا بمحبة مش للمادة. بالنسبة للأدوات اللي مش نتخذهم أنا مش نتعاون بهم أنا باش نحافظوا على الموروث هذا هو أنه عنا تسجيل نقوم بالحفاظ عليها تسجيل قديمة عنا أيضا ركائز ما تتغيرش تو نجم أنا نضيف آلة نقص آلة لكن أول حاجة الباس لازم نحفظ القواعد القواعد اللي هما الأشغال الفزوع القوالب الآلية بصفة عامة عن أغاني قرقنية عملوها مجدود لازم ما نسوهمش وما نحرفوش كلامهم ونفهموا معانيهم وأنا ياسر نهتم أنه الجيل هذا نحبوا يفهم معنى الكلمة

ولأنهم يورثون فنهم لأبنائهم، لا يخشى المشرفون على هذه الفرق اندثار أغانيهم ولوحاتهم الراقصة وتراثهم الموسيقي الشعبي، فهي تحافظ على خصوصيتها عبر الأجيال، وهو ما جعلها صامدة إلى اليوم.